براغا في تشابو واقف ولا فوز تشالف وبتباور ما بينيتو في تيلي نو سو المازل انا مزفكوزك بس كما هامبو بنزل منزل منزل كونفو